0: Une seule radio pour ton bonheur.
1: Une seule radio pour ton bonheur.
2: Radio Topa 104.3 FM, votre partenaire.
3: Tous les jeudis, de 18h à 18h30, et les vendredis, de 10h30 à 11h, la Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin, en partenariat avec Radio Tokba, vous invite à emprunter le chemin vers la paix à travers les enseignements de l'islam. C'est tous les jeudis de 18h à 18h30 et les vendredis de 10h30 à 11h. Soyez nombreux à l'écoute des messages de l'islam à l'humanité sur Radio Tokba FM 104.3, votre partenaire.
4: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
0: وعليكم السلام
1: السلام
0: ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا رسولنا محمد
1: صلى الله عليه
0: وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وعباد. تدو ميتو يونو ميدون ويتون دو ميدون مينيكو دو أزانداهو إكبيريتون ikuna na gbejina mi le mi don we ton do mi pataki mama mi ton von benelek mama mi ma to to lo me ngboku do jeon bo wa ku do asiku mi don we ton do mi ma me dawo mi ton popo ola filbe fide te di mi don we ton de bo wa don do e me dawo mi ton sikiru elavayo mi don we ton do me po ku en po sala ko ma on mi to kaka fide mi dia ma on po maliki ma so won yetin chakiro mo lo polo amina tinikun mi me ine le mi ibo to dogbe mele bi patapata de ko tin to to di do me me kan wezu me ma kan wezu me ko do fine wejo kan me lo do wa wa mi do ni ton to do poropo mi to le do dagbe ma utan du ma vo ma utan to nu si se ma utan mi le mi lo sunle ma una ido bayi sara na do poropo mi to ma o ma jo mi do yi mi ton na yan uwa mi ton le yin awu to bo ta gbaza go le bi patapata he tin to hun mele bi he tin to ran mele bi ma wa holu na bayi bo ina jete do de pepe de ma wa holu dalo ego eyin dalo ego ri azo ma soro no fi lobo ma oni jare bo dalo itan mi mepogo bi ya kila hawla wala quwwata illa billahi alil azim aji muhtar ana mo do mele wa ta kwa do eyin ya eyin ja pareji inu da kwa eja pareji inu da kwa eja pareji e ma gan apade pepe ji ma wo do bi bayi do mo to me na sopo le sopo amo egbe me epo le mewe mi tin te mi dope ton na mawo mawo mi dope ton e me so to do mi le me epo le mewe ye tin te ye dope ton na mawo mi wa dodo mo da yi we ye dope supo supo supo supo ye dope gbawo me le dope ganji ye do kaka bo dope mi yan dopo ewe kandia o gbe to dope mo nkan ton ta yi gbaji mawo dodo mo emi lo sun papa eyin jegan itan me emi na de pepo na gbeto eyin mi do mo e ga yin de bo pachawe aji muhtar de ma wa holudo ayi de ayi won chido nu ayi won yin na do podo po mi ton le do suratul hadid alquran chapitre 57 verset 19 à 20 so mi mi te go de fi ma do mi no te do
2: minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladina

0: أولئك هم الصديقون وشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
1: لا إله إلا الله.

كمثل جيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما لحياة